اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

قبول النصيحة شيء نادر، وأقل الناس حماسة لها أحوجهم إليها. شيسترفيلد.

فكر طويلا واطلب النصيحة واستشر ضميرك واستشر الناس، ثم اتخذ قرارا مطمئنا وامضي على سنتك غير عابئ بما تلقاه من عقبات. أندريه جيد.

كذلك قال سايروس أيضا: أحيانا أسدي النصائح الجيدة لنفسي، ولكنني أعجز عن العمل بها.

قال حكيم: إذا كان في استطاعتك إدراك الفرق بين النصيحة النافعة والنصيحة الضارة لم تكن في حاجة إلى نصائح.

قال الشاعر العربي: نصحتهم اتقاء شرور حربي، إذا اختاروا البعيد وهم بقربي، فإن سمعوا النصيحة عفوت عنهم، وإن رفضوا فليس الذنب ذنبي.

فقال عبد الملك لجرير: من أشعر الناس؟ فقال: ابن العشرين، يعني طرفا. قال: فما رأيك في ابني أبي سلمى، يعني زهيرا، وابنه كعبا؟ قال: كان شعرهما نيرا يا أمير المؤمنين. قال: فما تقول في امرئ القيس؟ قال: اتخذ الخبيث الشعر نعلين، وأقسم بالله لو أدركته لرفعت ذلاذله، أي أطراف ثوبه، يعني يلزمه ويخدمه. قال: فما تقول في ذي الرمة؟ قال: قدر من ظريف الشعر وغريبه وحسنه على ما لم يقدر عليه أحد. قال: فما تقول في الأخطل؟ قال: ما أخرج لسان ابن النصرانية ما في صدره من الشعر حتى مات. قال: فما تقول في الفرزدق؟ قال: في يده والله نبعة من الشعر قد قبض عليها. قال: فما أراك أبقيت لنفسك شيئا؟ قال: بلى والله يا أمير المؤمنين، إني لمدينة الشعر التي منها يخرج وإليها يعود، نسبت أي شببت فأطربت، وهجوت فأرديت أي أهلكت، ومدحت فأسنيت، وأرملت أي استخدمت بحر الرمل فأغزرت، ورجزت فأبحرت، فأنا قلت ضروب الشعر كلها، وكل واحد قال نوعا منها. قال: صدقت.

قدم على عمر بن عبد العزيز أناس من أهل العراق، فنظر إلى شاب منهم يتهيأ للكلام فقال: أكبروا أكبروا. فقال: يا أمير المؤمنين، إنه ليس بالسن، ولو كان الأمر كله بالسن لكان في المسلمين من هو أسن منك. فقال عمر: صدقت، رحمك الله، تكلم. فقال: يا أمير المؤمنين، إنا لم نأتك رغبة ولا رهبة، أما الرغبة فقد دخلت علينا منازلنا وقدمت علينا بلادنا، وأما الرهبة فقد أمننا الله بعدلك من جورك. قال: فمن أنتم؟ قال: وفد الشكر. فنظر محمد بن كعب القرظي إلى وجه عمر يتهلل، فقال: يا أمير المؤمنين، لا يغلبن جهل القوم بك معرفتك بنفسك، فإن ناسا خدعهم الثناء وغرهم شكر الناس فهلكوا، وأنا أعيذك بالله أن تكون منهم. فألقى عمر رأسه على صدره.

لما حضرت عمر بن عبد العزيز الوفاة دخل عليه مسلمة بن عبد الملك فقال: يا أمير المؤمنين، إنك قد فغرت أفواه ولدك من هذا المال، فلو أوصيت بهم إلي وإلى نظرائي من قومك فكفوك مؤونتهم. فلما سمع مقالته قال: أجلسوني. فأجلسوه فقال: قد سمعت مقالتك يا مسلمة، أما قولك إني قد فغرت أفواه ولدي من هذا المال، فوالله ما ظلمتهم حقا هو لهم، ولم أكن لأعطيهم شيئا لغيرهم. وأما ما قلت في الوصية فإن وصيتي فيهم الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وإنما ولد عمر بين أحد رجلين، إما رجل صالح فسيغنيه الله، وإما غير ذلك فلن أكون أول من أعانه بالمال على معصية الله. ادعوا لي بني. فأتوه، فلما رآهم ترقرقت عيناه وقال: بنفسي فتية تركتهم عالة لا شيء لهم، وبكى: يا بني، إني تركت لكم خيرا كثيرا لا تمرون بأحد من المسلمين وأهل ذمتهم إلا رأوا لكم حقا. يا بني، إني قد ميلت بين الأمرين، أي ترددت، إما أن تستغنوا وأدخل النار، أو تفتقروا إلى آخر الأبد وأدخل الجنة، فأرى أن تفتقروا فذلك أحب إلي. قوموا عصمكم الله، قوموا رزقكم الله.

قال هشام بن عبد الملك لشبة بن عقال وعنده جرير والفرزدق والأخطل وهو يومئذ أمير: ألا تخبرني عن هؤلاء الذين قد مزقوا أعراضهم وهتكوا أستارهم وأغروا بين عشائرهم في غير خير ولا بر ولا نفع، أيهم أشعر؟ فقال شبة: أما جرير فيغرف من بحر، وأما الفرزدق فينحت من صخر، وأما الأخطل فيجيد المدح والفخر. فقال هشام: ما فسرت لنا شيئا نحصله. فقال: ما عندي غير ما قلت. فقال لخالد بن صفوان: صفهم لنا يا ابن الأهتم. فقال: أما أعظمهم فخرا وأبعدهم ذكرا وأحسنهم عذرا وأسيرهم مثلا وأقلهم غزلا وأحلاهم عللا، الطامي إذا زخر والحامي إذا زأر والسامي إذا خطر، الذي إن هدر قال وإن خطر صال، الفصيح اللسان الطويل العنان فالفرزدق. وأما أحسنهم نعة وأمدحهم بيتا وأقلهم فوتا، الذي إن هجى وضع وإن مدح رفع فالأخطل. وأما أغزرهم بحرا وأرقهم شعرا وأهتكهم لعدوه سترا، الأغر الأبلق الذي إن طلب لم يسبق وإن طلب لم يلحق فجرير، وكلهم ذكي الفؤاد رفيع العماد واري الزناد. فقال له مسلمة بن عبد الملك: ما سمعنا بمثلك يا خالد في الأولين ولا رأينا في الآخرين، وأشهد أنك أحسنهم وصفا وألينهم عطفا وأعفهم مقالا وأكرمهم فعالا. فقال خالد: أتم الله عليكم نعمه وأجزل لديكم قسمه، وآنس بكم الغربة وفرج بكم الكربة، وأنت والله ما علمت أيها الأمير كريم الغراس، عالم بالناس، جواد في المحل، بسام عند البذل، حليم عند الطيش، في ذروة قريش ولباب عبد شمس، ويومك خير من أمس. فضحك هشام وقال: ما رأيت كتخلصك يا ابن صفوان في مدح هؤلاء ووصفهم حتى أرضيتهم جميعا وسلمت منهم.

النار تغلي الماء والماء تطفئها، فلا تكرم الجحود لئلا يطفئك.

تطفأ النار الصغيرة بالدوس عليها، فإذا تركت عجزت الأنهار عن إطفائها. شكسبير.

قال حكيم: لا يستطيع الجندي أن يقاتل ما لم يتوافر له الخبز واللحم. القائد العظيم يرتكب أقل عدد من الأخطاء. نابليون.

ليس من العسير أن يعيش الموظف بدخل صغير إذا لم ينفق الكثير لمحاولة إخفاء هذا الدخل. تشارلز براون.

ثلاثة أمور لا غنى عنها لأمة راقية: جيش قوي، مدرسة في كل مكان، مسرح في كل شارع. طانيوس عبده.

0: الجندي المجهول رمز للعطاء والفداء والبطولة الصامتة. مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات عبد السلام جاد الله ومحمد عبد الله. مزون الحكمة، مزون الحكمة، رحلة يومية على صوت الخليج.
1: أساليب تربوية مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في تربية الأولاد في الإسلام، لازلنا في الجزء الثاني في الوسائل الفعالة لهذه التربية، من تعويد وتلقين إلى موعظة إلى ملاحظة إلى عقاب إلى ربط إلى تحذير. محور الدرس اليوم التحذير كوسيلة فعالة من وسائل التربية في الإسلام. أيها الإخوة، هناك أب يصمت، لا يحذر، لا يبين، لا يوضح، يأتي يأكل ويشرب وينام. أما هذا الإبن لم يسمع من أبيه كلمة واحدة أن هذا الشيء يا بني مؤذي، وهذا الشيء حرام، وهذا الشيء مدمر، وهذا الشيء يخدش سمعتك، وهذا الشيء يغضب ربك. فالمربي ينبغي أن يحذر، والمعلم ينبغي أن يحذر، والأب ينبغي أن يحذر، والداعية ينبغي أن يحذر. ينبغي أن تنطق، أن تنبه، لأن الإنسان يحتاج إلى من يعلمه، ومفتاح العلم السؤال. لو أن هذا الابن لم يسألك، لم ينتبه إلى هذا الشيء أنه حرام، هذا ميسر مثلا يلعب مع رفاقه بالميسر دون أن يشعر على شيء بسيط، لكن هذا الميسر ينمو. وصف أحدهم مرض القمار، قال هو الداء الذي لا برأ منه، وليس لذنب صاحبه اغتفاره، تشاد له المنازل شاهقات، وفي تشيل ساحتها الدمار، نصيب النازلين بها سهاد وإفلاس فيأس فانتحار. قد يبدأ القمار من لعب الشدة على مبلغ معين ويكبر. فإذا الابن ما تلقى تحذير من والده، ما نبهه، هذه الجلسة لا تليق بك يا بني. المؤمن الكامل لا يجلس هذه الجلسة، هذه النظرة، هذا السير بهذه الطريقة. فالأب المؤمن دائما وأبدا يحذر ابنه من شيء لا يرضي الله عز وجل. الحقيقة، مرة كنت في بلد بعيد في أستراليا، فالتقى بي إنسان مقيم هناك، والله أيها الإخوة يكاد يذوب قلبه ألما وكمدا من ابنه. يا ابني هي حرام، باللواي حرام، أنه غفل عنه بفترة طويلة، فلما بدأ يبين له كان تجاوز حد التربية إلى عادات ألفها وأصبحت جزءا من حياته. فالأولى أنه الأب أو المعلم أو الداعي المرشد يكون في عنده تحذير دائم لمن حوله من أشياء هي محرمة، مخزية، مؤلمة، لا تليق، لا تجوز، ليست مقبولة. لكن دائما إذا قلت له هذا حرام، أنا أرى أنه لا يكفي أن تقول حرام، حرام لأن الله نهى عنه، أي دليل نقلي، وقد يحتاج إلى دليل عقلي. انت لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له أحدهم إذن لي بالزنا، فهب الصحابة يردعونك ودعوه، تعال يا عبد الله تعال، أتريده لأمك؟ احمر وجهه، قال لا، قال ولا الناس يريدونه لأمهاتهم، أتريده لأختك؟ وثار معه في كل الأقرباء، لعمتك لخالتك. قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس شيء في الأرض أحب إلي من الزنا، وخرجت من عنده وليس شيء أبغض إلي من الزنا. إذا كان الإله في علياؤه في عظمته يعلل، يقول مثلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، الإله بيقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقوا. فإذا الإله الذي من شأنه أن نعبده فقط ومن شأنه أن يأمر، ومع ذلك يعلل لنا أحكامه، فأنت حينما تحذر ينبغي أن تأتي بالدليل، والدليل في احترام للشخص. فإن لم يكفي الدليل النقلي بالنسبة إلى هذا الذي تربيه، ادعمه بالدليل العقلي والدليل الواقعي والدليل الفطري. فكلما أكثرت من الأدلة أنت تحترم هذا الإنسان، تحترم عقله، تحترم فطرته، تحترم إمكاناته. فلذلك الدليل والتعليل مهم جدا في شأن التربية. أيها الإخوة، التحذير مع التعليل، التحذير مع الدليل، التحذير مع تنوع الدليل. أحيانا أقول لك هذا السلوك محرم بدليل قول الله عز وجل، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام، بدليل أن الفطرة تأباه، أضرب له مثلا، بدليل أن العقل السليم يرفضه، بدليل أن الواقع يؤكد أن ما يفعل هذا يسقط من عين الناس. فلذلك الأبوة مسؤولية، والتعليم مسؤولية، والمدرس مسؤول، والموجه مسؤول، وكل راع مسؤول عن رعيته. هناك من يتفلسف ويقول يا أخي منهج التربية الحديث يقوم على التحذير، ما قال لك ذلك؟ القرآن كله يقوم على التحذير، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، لا تجعل يدك مغدولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا، لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا، لا تقربوا الزنا إن كان فاحشة وساء سبيلا، لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا تقربوا مال اليتيم، لا تقفوا ما ليس لك به علم. هذا تحذير، النهي تحذير. يعني لا، مثلا بشكل مبسط جدا، إذا في تيار عالي التوتر، من واجب الدولة تكتب ممنوع الاقتراب من التيار، خطر الموت، برسمه جمجمة وعظمتين، شيء طبيعي. أحيانا بيقول لك منعطف خطير، تقاطع خطير. في مئات التحذيرات في الطرقات العامة، هي رحمة، هي هذه رحمة، والمربي رحيم أيضا. كما أن الدولة تحذر المواطنين من تقاطع خطر، من منحدر خطر، احذر مثلا الانزلاق، راجع المكابح بالنشرات الجوية تقريبا، احذر الصقيع، انتبه إلى مساحات الزجاج. فهي كلها تحذيرات، الدنيا كلها تقوم على التحذير. حتى في الآلات مثلا، آلة 110 يعطوك تنبيه انتبه، 110 لئلا تحرقها مثلا. لذلك التحذير منهج قرآني. لا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام في سنته المطهرة، إياكم والكذب فإن الكذب مجانب للإيمان، إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. إياكم وكثرة الضحك فإنه يميت القلب، إياكم وزي الأعاجم، إياك وقرين السوء فإنك به تعرف، إياكم والشح فإنما أهلك من كان قبلكم. إذا منهج الله عز وجل في قرآنه ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم في سنته قائم على التحذير، ولكن أنت حينما لا تأتمر بما تأمر ولا تنتهي عما تنهى لا وزن لتحذيرك ولا لتوجيهك. لسان حال من تقول له احذر يقول لك يا طبيب طب لنفسك، يا طبيب طب لنفسك. حالات كثيرة جدا، الطفل يرى أباه يكذب ثم ينهى عن الكذب، يرى أباه يدخن ثم ينهاه أن يمسك هذه اللفيفة، يرى أباه يعني ينظر بملء عينه إلى امرأة لا تحل له ثم يأمر زوجته أن تغض بصرها. فالتناقض يراه الابن، وإذا تناقض الإنسان سقط من عين من يربيه. سقوط الإنسان من عين الناس شيء كبير، لكن سقوطه من عين الله شيء أكبر. لأن يسقط الإنسان من السماء إلى الأرض فتنحطم أضلاعه خير له من أن يسقط من عين الله. إذن القرآن مفعم بألوان وعدد كبير جدا من التحذيرات. إذا كان هذا منهج الله في معاملة عباده، فأنت أيها الأب وأنت أيها المعلم وأنت أيها الداعي ينبغي أن تحذر. يعني إنسان أتى بموظفة مثلا، والموظفة متفلتة وهي راغبة في أن تلفت نظر من حولها إلى مفاتنها، وعندك شباب وزارك إنسان محب، ينبغي أن يحذرك من هذا. هذه مظنة فتنة كبيرة في المعمل أو في المكتب، فإذا بقي ساكتا فهو شيطان أخرس. يجب أن تأمر بالمعروف لكن بلطف، من دون فضيحة، بينك وبينه على انفراد، بين له مضاعفات هذا العمل، أديت الذي عليك وبقي الذي لك عند الله، أديت الذي عليك سواء استجاب أو لم يستجب، أرعوى أو لم يرعوى، أديت الذي عليك. إلك ابن وجهه، بين له بأدب بلطف بحكمة بترفق بتلطف، لكن إذا ما استجاب هذه مشكلته. فلنبدأ بأول قضية تحذيرية هي تعد من أهم مقومات هذا الدرس، التحذير من الردة، والعياذ بالله. كلمة الردة كلمة كبيرة جدا تقابل الهلاك، لكن في ألوان مخففة لا تعد ولا تحصى، كلها ارتداد عن الدين دون أن تشعر. وأنت صائم مصلي، وأنت ترتاد المساجد، لأن الله عز وجل قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا الشرك الخفي، وأخطر شيء الخفي. هلأ أخطر مرض اللي ما له أعراض، أخطر مرض المرض الذي ليس له أعراض. أما أي مرض له أعراض تتنبه بوقت مبكر جدا، أما المرض الذي ليس له أعراض هذا أخطر الأمراض. فلذلك الردة بالمعنى الضيق توجب عقابا أليما عند الله، بل عقابا ماحقا، لكن الردة بمعناها الواسع تشمل أشياء كثيرة. مثلا المنادات بأفكار ومبادئ تصرف المسلم عن أن يكون الله سبحانه وتعالى مقصوده ومعبوده. بلاك التنمية، تنمية تنمية، التنمية إله يعبد من دون الله، صار العمل العمل، قضية صلى ما صلى، ضبط أموره، أكل حرام، أودع ماله ببنك ربوي، أخذ فائدة، عمل اختلاط بالمعمل، عمل إعلانات على الشاشة فاضحة. المهم أن يعمل، لك العمل عبادة. أنت الآن طرحت دين جديد، بدل أن تعبد الله تعبد كسب المال، تعبد التنمية، تعبد العصرنة مثلا، تعبد أشياء لم تكن من قبل. فحينما تنادي بقيم جديدة وشعارات جديدة ومبادئ جديدة، تصرف الإنسان عن أن يكون عبدا لله وعن أن يكون الله مقصوده ورضاه مطلوبه، فهذا نوع من الارتداد المخفف. صار في هموم أخرى غير هم أن تكون مؤمنا، صار في هم كسب المال. لو أن هم كسب المال فقط وفق منهج الله لا شيء عليه، المال قوام الحياة، لكن كسب المال دون أن تنتبه لمنهج الله إطلاقا، كسب المال من دون انتباه لمنهج الله، لا تدقي بالك. العبرة أن ننجح. ذكرت من يومين فكرة أرجو أن تكون واضحة لديكم، يعني الطرف الآخر، أنا عبارة ملطفة عن الكافر، يعني الطرف الآخر ما في عنده منهج، ولا في عنده حرام، ولا في عنده ما بيجوز، فلذلك مناورته واسعة كتير، ومناورته واسعة كتير يعني يبدو أقوى من المؤمن، بس هذه القوة ليست وسامة شرف له، بل هي وصمة عار له. يعني أنت ممكن تغش الناس كلهم من أجل أن تنجح، الغش مو مشكلة عنده، بغشهم. ممكن أن تكذب من أجل أن تربح، الكذب يمكن أن يكون في سبيل الربح، ولا سيما من يؤمن أن الغاية تبرر الواسطة. أما المؤمن لا يطرح فكرة، لا يضع هموما غير الهموم التي جاءت في القرآن والسنة. فرعون قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. الإنسان منطقي، ممكن يعبر عن أسوأ نواياه وعن أكبر جرائمه بغطاء إنساني. فالعبرة ليس لي ما يقوله الإنسان لفعله. لو أن الصياد وهو يذبح العصفور سقطت من عينه دمعة، فإنسان ما شاء الله، ما هذه الرحمة، ما شاء الله، عينه على الدمعة. انظر إلى السكين التي بيده، لا تنظر إلى دمعة عينه، انظر إلى السكين التي يقطع بها أعضاء هذا الطائر. هذا أول شيء، يعني أن تطرح فكر آخر. أساسا في آية دقيقة جدا، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره إذن لاتخذوك خليلا. يعني كل جهدي الطرف الآخر أن تأتي بشيء آخر غير ما جاء الله به، هذا يعني شيء آخر. هذا التقييد مو معقول، تزمت، لا بد من إعطاء الوقت قيمة في الربح، كلام منطقي، لا بد من إعطاء الوقت قيمة في الربح، لا بد من تفريق بين الربا الاستغلالي والربا الاستثماري. الله عز وجل ما فرق، قال يمحق الله الربا، ما دام ما فرق معناها في تحريم مطلق، أما لو جاء بالتحريم مع علة فالتحريم يدور مع العلة، فإن وجدت وجد وإن اختفت اختفى، أما التحريم مطلق. إذن هذا أول نوع من أنواع الارتداد، هذا يحتاج إلى توجيه. قال لي واحد اليوم أنا ما بأذي أحد، والله فهو في جامعة ونجح. قلت له بربك لو أمضيت 4 سنوات في الجامعة لم تؤذي أحدا حولك هل تنجح؟ قضية ليست سلبية، ما بأذي حدا، لكن لابد من إيجابيات. أنت معد لمهمة، فإذا كان ما لك مهمة وما لك هدف قلت ما بأذي حدا بكفي، ما دام لك هدف ومهمة ما بأذي حدا ما بكفي. هلأ في شيء ما بأذي حدا وإيماني بقلبي، فعل ما تشاء. ما بأذي حدا يعني طبعا عصر دبلوماسية، عصر لطافة، عصر اعتذار، ابتسامة صفراء، يعني مصافحة حارة وفي كيد الداخل، عصر نفاق، عصر ازدواجية، يبتسم لك ويكيد لك، يروغ كما يروغ الثعلب، يصافحك بحرارة وقد يعانقك ويدبر لك خطة مدمرة. فما بيكفي تقول ما بأذي حدا، أنت بمهمة، فأنت بمدرسة، ما بيكفي ما تأذي رفقاتك، لا بد من أن تدرس. والحمد لله رب العالمين.
1: كنتم مع أساليب تربوية مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
3: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. صدق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه.
4: وقال

0: والخلق خلقك والعبد عبدك والأمر أمرك.
1: عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. صدق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه.

0: صدق الله العظيم.
1: كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إعداد وتقديم الشيخ عبد الله البعينين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، روى أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه حديثا يصف لنا فيه خلقا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، الذي والله نحن في هذا الزمان نحتاجه. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وإذا كره شيئا عرف في وجهه. نحن بحاجة إلى الحياء، فكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياء؟ فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا معاشر الكرام كيف كان خلق الحياء موجود في الأنبياء. إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيئا استحياء منه، هذا موسى عليه السلام، وهذا المفترض. ولكننا نجد بعض الناس اليوم نسأل الله السلامة والعافية قد أظهروا عوراتهم، حتى العورات الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسترها بدأ يمشون بين الناس في أسواقهم ونحوه، وكأنه لا يهمه شيء من كشف عورة الفخذ صلى الله السلامة والعافية أو غيرها. هذه مصيبة. أين الحياة؟ أين خلق النبي عليه الصلاة والسلام الذي دعا إليه؟ بل كان النبي عليه الصلاة والسلام معاشر الكرام يقول: الإيمان 64 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. لما تشاهد بعض قنوات التواصل الاجتماعي اليوم ومثل هذه الصور التي تعرض والفيديوهات سواء كان رجالا أو نساء، تسأل سؤال فقط: أين هذا الحياء؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان حييا، وأخبر عن نفسه عليه الصلاة والسلام أنه كان حييا مع الله عز وجل. لما كان يراجع ربه في تخفيف الصلاة، لما عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة 50 ثم عاد، عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم 50 ثم مضى النبي عليه الصلاة والسلام، فأمره موسى عليه السلام أن يراجع ربه، أخبرني أنه راجع ربك، خلاه يخفف، اسأله التخفيف. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام فاستحييت من ربي وأنا أطلب منه التخفيف، حتى وصلنا 5 صلوات في اليوم والليلة. ونسأل الله السلامة والعافية، بعض أبنائنا وبناتنا اليوم والصغار والكبار منهم من يضيع هذه الصلوات، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يراجع ربه من 50 صلاة إلى 5 صلوات. بل النبي عليه الصلاة والسلام معاشر الكرام كان يزجر من يقلل من الحياء. لما كان أحدهم ينصح في الحياة وكان يعظ أخاه في الحياة أن لا تستحي لا كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، فالحياء من الإيمان. وكان عليه الصلاة والسلام من حيائه مستمعين الكرام لا يصرح بالأسماء إذا أخطأوا. يعني إنسان أخطأ، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصرح باسمه حتى لا يفضح بين الناس، بل كان عليه الصلاة والسلام يخفي ذلك. فتقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن الرجل الشيء لم يقل ما بال فلان يقول، ولكن يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: بني على النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش بخبز ولحم، يعني بدأ يصنعون طعاما للنبي عليه الصلاة والسلام، فصنعوا خبز ولحم وبدأوا يدعون الناس حتى يأكلوا مأدبة زواج النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أنس: فأرسلت على الطعام داعيا، فيجيء قوم فيأكلون ويخرجون، فيأكلون ويخرجون، ثم يجيء قوم، ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون، فدعوت حتى ما أجد أحدا أدعوه، فقلت: يا رسول الله، ما أجد أحدا أدعوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارفعوا طعامكم. وبقي يقول أنس مالك: ثلاثة رهط يتحدثون في البيت، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام فانطلق إلى حجر زوجاته. عائشة رضي الله تعالى عنها كانت الأولى، فدخل عليها وقال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته. فردت عليه: وعليكم السلام ورحمة الله، كيف وجدت أهلك يا رسول الله؟ ثم تدعو فتقول: بارك الله لك. ثم مر النبي عليه الصلاة والسلام على زوجاته واحدة واحدة، وكل منهن تقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما قالته عائشة رضي الله تعالى عنها. لما خرج النبي رجع من أنس مالك يقول: وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، يعني لو لم يكن كذلك لأسمعهم الكلمات، لكنه كان عليه الصلاة والسلام شديد الحياء. فأنزل الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. وكان يعرض بوجهه عليه الصلاة والسلام، وهذا الإعراض علامة لاستحيائه. فجاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن امرأة دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام من الأنصار، دخلت عليه امرأة من الأنصار فدخلت على النبي عليه الصلاة والسلام فقالت له: يا رسول الله كيف أغتسل من المحيض؟ سؤال فقهي، كيف أغتسل من المحيض؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي فرصة مسك فتطهري بها. سؤال، وأجاب النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت: كيف أتطهر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تطهري بها. قالت: كيف؟ قال: سبحان الله، تطهري بها. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: فاجتبثتها إلي فقلت: تتبعي بها أثر الدم. النبي عليه الصلاة والسلام جاء في رواية لما قال: سبحان الله تطهري، أجاب النبي انتهى. فقال في رواية جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض بوجهه عليه الصلاة والسلام، بل كان من حيائه عليه الصلاة والسلام أنه لا يرد سائلا. فجاء في حديث سهل بن سعد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حييا لا يسأل شيئا إلا أعطى عليه الصلاة والسلام. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا في زمرته وتحت لوائه، وأن يسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجملنا بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يجملنا بهذه الأخلاق. أراكم على خير، صلوا على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم.
1: كنتم مع كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم، إعداد وتقديم الشيخ عبد الله البعينين.
3: أساليب التعبير القرآني مع الشيخ محمد يحيى طاهر.
4: الحمد لله نحمده، الحمد لله نستعينه، الحمد لله نستغفره ونستهديه. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبيك وعبدك محمد، اللهم ارض عن أصحابه وآل بيته وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، وعنا معهم بعفوك وكرمك ومنك يا رب العالمين. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم في حلقة جديدة من حلقات أساليب التعبير القرآني. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة فاطر: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. فإن قلت: لما جاء فتثير على المضارع دون ما قبله وما بعده؟ لأن قبله أتى بصيغة الفعل الماضي، والله الذي أرسل الرياح، ثم أتى المضارع فتثير سحابا، ثم رجع إلى الماضي.

الأرض مرة أخرى فقال فسقناه، فإن قلت لما جاء فتثير على المضارع دون ما قبله وما بعده. قال الزمخشري في هذا ليحكي الحال التي تقع عليها إثارة الرياح السحاب، وتستحضر تلك الصورة البديعة الدالة على القدرة الربانية. وهكذا يفعلون بفعل فيه نوع تمييز وخصوصية بحال تستغرب أو تهم المخاطب أو غير ذلك. ثم قال بحال تستغرب أو تهم المخاطب أو غير ذلك. ومثل هذا يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا بني إسرائيل ومنكرا عليهم جسارتهم على أنبيائه عليهم السلام في سورة البقرة: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فقال الزمخشري في هذا الموضع: فإن قلت هلا قيل وفريقا قتلتم، لأنه قد قال قبلها ففريقا كذبتم، فلما لم يقل وفريقا قتلتم؟ قلت أي الزمخشري: هو على وجهين، أن تراد الحال الماضية لأن الأمر فظيع فأريد استحضاره في النفوس وتصويره في القلوب. ومثل ذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى في عيسى عليه السلام:

يكون، ولم يقل الله سبحانه وتعالى ثم قال له كن فكان، وذلك لاستحضار الصورة في النفوس والقلوب، وأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وقد يقع المضارع موقع الماضي ولا يكون الغرض منه استحضار الصورة، وإنما يشير إلى أن هذا الحدث مستمر. وهنا فرق بين معنى الاستمرار في الفعل المضارع ومعنى الاستمرار في صيغة الاسم التي تكلمنا عنها في حلقات ماضية. ففي قوله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. فإن قلت فلما قيل يطيعكم دون أطاعكم؟ قال الزمخشري في هذا للدلالة على أنه كان في إرادتهم استمرار عمله على ما يستصوبون، وأنه كلما عن لهم رأي في أمر كان معمولا عليه، بدليل قوله في كثير من الأمر، كقولك فلان يقري الضيف ويحمي الحريم، تريد أنه مما اعتاده ووجد منه. ومثل هذا المعنى للفعل المضارع الواقع موقع الماضي ما ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله: إن الذين كفروا ويصدون

0: الباد كما أتى في سورة الحج. قال الزمخشري في هذا: يقال فلان يحسن إلى الفقراء وينعش المضطهدين، لا يراد حال ولا استقبال، وإنما يراد استمرار وجود الحال منه والنعش في جميع أزمنته وأوقاته. ومنه قوله تعالى: ويصدون عن سبيل الله، أي الصدود منهم مستمر دائم. ويلحظ الشهاب هنا فرقا بين الاستمرار التجددي الذي يفهم منه قوله لو يطيعكم، والاستمرار في قوله يصدون أو ويصدون، لأن استمرار الصد غير متجدد فلا تتخلله فترات انقطاع للحدث، بل هو مستمر دائم. والاستمرار في الأولى أي لو يطيعكم تتخلله فترات انقطاع، بدليل قوله كلما عن لهم. قال البيضاوي في آية ويصدون مقتبسا من كلام الزمخشري أو ملخصا له: لا يريد به حالا ولا استقبالا، وإنما يريد به استمرار الصدود منهم كقولهم فلان يعطي ويمنع، ولذلك حسن عطفه على الماضي. قال الشهاب: جعل الفعل المضارع دالا على الدوام كقولهم فلان يحسن إلى الفقراء، إذ المراد به استمرار وجود الإحسان كما في الكشاف، وهذا غير الاستمرار التجددي وغير دلالة الاسمية الخبرية فعلا على الثبوت لتصريحه به في قوله فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، كما ورد ذلك في سورة المؤمنين. وتتكرر هذه الدلالة في صيغة المضارع، وتتكرر إشارته إليها في قوله تعالى كذلك يوحي إليك كما في سورة الشورى، ولم يقل كذلك أوحى إليك، ليدل على أن الوحي من عادته. وفي قوله سبحانه وتعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، حيث قال فتصبح ولم يقل فأصبحت الأرض، ليشير إلى أن خضرتها تبقى وتتجدد زمانا بعد زمان، كقولك أنعم على فلان فأروح وأغدو في نعمه، ولو قلت فرحت وغدوت لم يكن شيئا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب. هذا والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع أساليب التعبير القرآني مع الشيخ محمد يحيى طاهر.
2: قصائد يتيمة. إني وجدت الخيل،
3: أنا ابن جلال وطلاب،
2: نام الخلي وما أحس رقادي، والهم محتضر لدي وسادي. في شعرنا العربي قصائد لم يعرف لأصحابها غيرها، ومع اختلاف آراء الباحثين حول السر في ذلك سنتعرف على أهم تلك القصائد وسير أصحابها عبر برنامج قصائد يتيمة على صوت الخليج.
4: أمن ريحانة الداعي ضداني لم أستجب، قد كنت عطافا إذا الخيل أدبرت، سريعا لدى الهيجة إلى من دعاني.
5: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم مع حلقة من حلقات برنامجكم الجديد قصائد يتيمة. وفي الحقيقة دائما ما يحدث أنه قصيدة من القصائد يعني تشتهر بين الناس وتنتشر بين الناس لشاعر معين، ولكن لا يعرف لهذا الشاعر أي قصيدة أخرى غير هذه القصيدة. فهل يعني هو صاحب قصائد أخرى ولكن هذه تلك القصائد ضاعت سرقت لا ندري، أو هو فعلا كتب قصيدة واحدة ولم يكتب غيرها وبالتالي أصبحت قصيدته يتيمة؟ في حلقة اليوم نتكلم عن قصيدة من أشهر القصائد وفيها أبيات اللي هو البيت الجميل والضد يظهر حسنه الضد، هذا بيت يتناقله الجميع ولا يعرف من أين يعني جاءت هذه القصيدة ومن هو قائلها. على كل حال اليوم نتوقف مع قائلها. يقال بأنه في أميرة اسمها دعد، وكالعادة اختلف الرواة، منهم من قال إنها من نجد ومنهم من قال إنها من اليمن. بغض النظر عن مكانها، القصة تقول إنه هذه الأميرة طلبت من الشعراء أو عرضت على الشعراء أنه ستتزوج من يكتب فيها أجمل قصيدة، فتبارى الشعراء، ويقال أنهم 17 شاعر، ويقال في رواية أخرى أنهم أكثر من 17 شاعر. المهم يعني شعراء كثر طبعا يخطبون ود هذه الأميرة اللي هي دعد. من بينهم شاعر اسمه دوقلة المنبجي، هو مش اسمه دوقلة، هو لقب دوقلة، سنأتي على اسمه بعد قليل. دوقلة المنبجي كتب قصيدة في الأميرة دعد، وهي دالية بحرف الدال، القافية منتهية بحرف الدال، بسموها دالية، اللي بيقول فيها: هل بالطلول لسائل رد، أم هل لها بتكلم عهد، إلى آخر القصيدة. وسافر إلى نجد أو إلى اليمن مكان الأميرة، في الطريق قابله شاعر آخر وسأله عن وجهته فأخبره وقرأ له قصيدته. القصيدة أعجب بها الشاعر الآخر لأنه كتب قصيدة هو الآخر، فلكنها أضعف من قصيدة دوقلة المنبجي. فماذا حدث؟ قتل دوقلة وأخذ القصيدة وذهب إلى الأميرة مدعيا أنه هو صاحب القصيدة. وكما يقول محمد مظلوم في كتابه أصحاب الواحدة، يعني أصحاب القصيدة الواحدة، الذي جمع في هذا الكتاب معظم هذه القصائد اليتيمة، يقول أنها من أكثر القصائد التي نسج حولها قول كثير، أو نسجت حولها أقاويل كثيرة، وصلت أحيانا حد الأساطير. أول من حققها أبو القاسم التنوخي المعتزلي، طبعا معتزلي نسبة إلى المعتزلة وهي فرقة كانت في عهد في العصر العباسي، وكانت باسم القصيدة اليتيمة، وكانت تنسب لسبعة عشر شاعرا بينهم ذو الرمة وأبي الشيس. ونقل عن المبرد قوله: هذه القصيدة هي علتي وهي اليتيمة. ونسبها ابن عون في كتاب التشبيهات لشاعر مجهول هو زوبع الملحى، وجعلها ابن كثير في البداية والنهاية من المعلقات الضائعة، وصارت تنسب لشاعر مغمور اسمه دوقلة المنبجي. واختلف أيضا على اسم دوقلة أو على نسب دوقلة، فهو سعيد بن حميد المنبجي نسبة إلى منبج في بعض المصادر، وهو أحمد بن الحسين في مصادر أخرى، ويعرف بدوقلة العبد. المهم الذي قتل دوقلة وأخذ القصيدة وذهب إلى الأميرة مدعيا أنه هو صاحب القصيدة، وهو يقرأ لفت انتباه الأميرة أنه بيدعي أنه من تهامة، لكن في القصيدة لهجة الشاعر ليست تهامية، فهي تعرف لهجة أهل تهامة، فشكت في أمره. وحينما بعد أن أنهى القصيدة صرخت وقالت: اقتلوا هذا فإنه قاتل بعلي، بعلي يعني زوجي. فتجمع الحرس حوله وحققوا معه، فاعترف في النهاية بعد يعني ما ضيقوا حوله الخناق، واعترف أنه قتل صاحب القصيدة الفعلي، ودعا زورا وبهتانا أنه صاحب القصيدة، مع أن القصيدة أصلا كما قال هي لدوقلة المنبجي. تعالوا بنا مستمعينا الكرام نستمع إلى القصيدة، إلى هذه اليتيمة. هل بالطلول لسائل رد، أم هل لها بتكلم عهد، أبلى الجديد جديد معهدها، فكأنما هو ريطة جرد من طول ما تبكي الغيوم على عرصاتها ويقهقه الرعد، وتلث سارية وغادية ويكر نحس خلفه سعد، تلقى شآمية يمنية لهما بمور ترابها سرد، فكست بواطنها ظواهرها نورا كأن زهاءه برد، يغدو فيسدي نسجه حدب واهي العرى وينيره عهد، فوقفت أسألها وليس بها إلا المها ونقانق ربد، لهفي على دعد وما حفلت إلا بجر تلهفي دعد، بيضاء قد لبس الأديم أديم الحسن فهو لجلدها جلد، ويزين فوديها إذا حسرت ضاف الغدائر فاحم جعد، فالوجه مثل الصبح مبيض والفرع مثل الليل مسود، ضداني لما استجمع حسنا والضد يظهر حسنه الضد، وجبينها صلت وحاجبها شخت المخط أزج ممتد، وكأنها وسنى إذا نظرت أو مدنف لما يفق بعد، بفتور عين ما بها رمد وبها تداوى الأعين الرمد، وتريك عرنينا به شمم وتريك خدا لونه الورد، وتجيل مسواك الأراك على رتل كأن رضابه الشهد، والجيد منها جيد جازئة تعطو إذا ما طالها المرد، وكأنما سقيت ترائبها والنحر ماء الحسن إذ تبدو، وامتد من أعضادها قصب فعم زهته مرافق درد، ولها بنان لو أردت له عقدا بكفك أمكن العقد، والمعصمان فما يرى لهما من نعمة وبضاضة زند، والبطن مطوي كما طويت بيض الرياط يصونها الملد، وبخصرها هيف يزينه فإذا تنوء يكاد ينقد، والساق خرعبة منعمة عبلت فطوق الحجل منسد، والكعب أدرم لا يبين له حجم وليس لرأسه حد، ومشت على قدمين خصرتا وألينتا فتكامل القد، إن لم يكن وصل لديك لنا يشفي الصبابة فليكن وعد، قد كان أورق وصلكم زمنا فذوى الوصال وأورق الصد، لله أشواقي إذا نزحت دار بنا ونوى بكم تعد، إن تتهمي فتهامة وطني أو تنجدي يكن الهوى نجد، وزعمت أنك تضمرين لنا ودا فهل لا ينفع الود، وإذا المحب شكى الصدود فلم يعطف عليه فقتله عمد، تختصها بالحب وهي على ما لا نحب فهكذا الوجد، أو ما ترى طمري بينهما رجل ألح بهزله الجد، فالسيف يقطع وهو ذو صدأ والنصل يفري الهام للغمد. كانت تلك حكاية القصيدة اليتيمة لدوقل المنبجي حول الأميرة من نجد أو من اليمن، الأميرة دعد. نتمنى أن تكونوا استمتعتم بسماع حكاية هذه القصيدة اليتيمة، ومع قصيدة يتيمة أخرى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى في حلقة أخرى. إلى اللقاء، مع أجمل تحيات عبد السلام جاد الله ومحمد عبد الله.
6: قصائد يتيمة. إني وجدت الخيل،
7: أنا ابن جلال وطلاب،
6: نام الخلي وما أحس رقادي، والهم محتضر لدي وسادي.
5: في شعرنا العربي قصائد لم يعرف لأصحابها غيرها، ومع اختلاف آراء الباحثين حول السر في ذلك سنتعرف على أهم تلك القصائد وسير أصحابها عبر برنامج قصائد يتيمة على صوت الخليج.
8: أمن ريحانة الداعي ضداني لم أستجب
9: قد كنت عطافا إذا الخيل أدبرت سريعا لدى الهيجة.

من الدوحة نحييكم أينما كنتم في موجز أخبار كأس الخليج 27 لكرة القدم، وهذه أبرز العناوين. العنابي غدا في مواجهة الأخضر صاحب الأرض والجمهور، وأكرم عفيف جاهز لقيادة المنتخب في نصف النهائي. الأبيض الإماراتي يصطدم بعمان في نصف نهائي الثاني، واحتدام الصراع على لقب هداف خليجي 27. وفي موجز اليوم تكريم النجم القطري السابق إبراهيم خلفان ضمن قائمة الشخصيات الرياضية البارزة. أهلا بكم. تتجه الأنظار غدا إلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، حيث يلتقي منتخبنا الوطني بنظيره السعودي في قمة مرتقبة ضمن نصف نهائي كأس خليجي 27 لكرة القدم. أكد الجهاز الطبي لمنتخبنا الوطني جاهزية نجم العنابي أكرم عفيف لقيادة فريقه في المواجهة المرتقبة أمام المنتخب السعودي، بعدما غاب اللاعب عن مباراة الإمارات الأخيرة بسبب وعكة صحية. بدأ العنابي التركيز على مواجهة المنتخب السعودي في ظل اختلاف الحسابات والأجواء، خاصة أن الأخضر سيخوض المواجهة على أرضه وبين جماهيره. تقام المواجهة يوم الغد في تمام الساعة 6:55 مساء بتوقيت الدوحة، وسط ترقب جماهيري كبير لموقعة ستحسم أولى بطاقات التأهل إلى نهائي خليجي 27. وفي اللقاء الثاني من نصف نهائي خليجي 27 يلتقي المنتخب الإماراتي مع نظيره العماني على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة، بحثا عن بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية. المنتخب الإماراتي بلغ الدور نصف النهائي متصدرا مجموعته الثانية برصيد 7 نقاط، وفي المقابل بلغ المنتخب العماني الدور نصف النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، متساويا مع العراق في النقاط وبفارق الأهداف ليحسم التأهل بالقرعة. تقام المواجهة وسط طموحات إماراتية وعمانية ببلوغ النهائي ومواصلة المشوار نحو لقب خليجي 27. قال الإسباني لوبتيغي مدرب العنابي أن مواجهة السعودية ستكون مختلفة بكل تأكيد، هي مباراة كبيرة أمام منتخب تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة وحافظ على نظافة شباكه، كما أنه سيحظى بدعم جماهيري كبير. وأضاف: نحن نحترم المنتخب السعودي وإمكاناته، لكننا نعرف أيضا قدراتنا وما يمكن أن نقدمه. أكد مدرب العنابي أن الطموح موجود بقوة داخل المنتخب، وقال: هدفنا واضح وهو الوصول إلى المباراة النهائية. يواجه المنتخب السعودي أزمة إصابات مفاجئة في بطولة خليجي 27 قبل ساعات قليلة فقط من المواجهة المرتقبة والحاسمة أمام منتخبنا القطري غدا السبت ضمن منافسات الدور نصف النهائي. وبحسب الصحف السعودية، تحوم الشكوك بقوة حول قدرة 3 من العناصر الأساسية على اللحاق بالموقعة الخليجية بعد أن ضربت الإصابات صفوف الأخضر في توقيت بالغ الحساسية. يأتي على رأس قائمة المصابين المدافع حسان تمباكتي إلى جانب لاعب الوسط علاء حجي، فيما انضم إليهما زكريا هوساوي، ليصبح موقف الثلاثي من المشاركة أمام العنابي محل شك كبير. على الصراع على لقب هداف بطولة كأس الخليج العربي خليجي 27 مع ختام منافسات دور المجموعات، بعدما نجح عدد من المهاجمين في تسجيل أكثر من هدف خلال المباريات الماضية. يتصدر العماني ناصر الرواحي قائمة هدافي خليجي 27 برصيد 3 أهداف، بينما يتواجد 3 لاعبين في المركز الثاني برصيد 2 لكل منهم، وهم نيكولاس خيمينيز لاعب الإمارات، يوسف ناصر مهاجم الكويت، وفراس البريكان نجم المنتخب السعودي. يتواجد 4 لاعبين من المنتخب القطري على قائمة الهدفين، وهم حسن الهيدوس، خوخي بوعلام، يوسف عبد الرزاق، والمعز علي.
وأخيرا في نشرة الليلة تم تكريم النجم القطري السابق إبراهيم خلفان ضمن قائمة الشخصيات الرياضية في مبادرة تكريم نجوم كرة القدم التي أطلقها الاتحاد السعودي لكرة القدم على هامش منافسات كأس الخليج العربي 27. يأتي تكريم إبراهيم خلفان تقديرا لمسيرته وما قدمه للكرة القطرية باعتباره أحد الأسماء التي ارتبطت بمرحلة مهمة من تاريخ المنتخب الوطني، وترك بصمة واضحة في أذهان الجماهير الخليجية ليكون حاضرا ضمن كوكبة من نجوم الأجيال السابقة الذين أسهموا في صناعة ذاكرة كأس الخليج. إلى هنا نصل إلى نهاية موجز أخبار كأس الخليج 27 لكرة القدم لهذا اليوم. لكم أجمل تحيات الزميل إبراهيم العزاوي من التنفيذ، وهذه تحياتي نانسي زهرة، فمن الله.

وظنوا انني ما معيش قلب مثل البشر بعد ما قد نفذ سهم الهوى في الحشا قالوا تجنب.

0: الأصوات الحلوة.
1: أصل الهوى يا ناس، أما مرارة كاس ولا حلاوة كاس، يا ما وصفوه.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رحمة الله وبركاته. الله يسعد لنا مساكم وين ما كنتم، مرحبا بكم وهلا بكم في آمر تتلي. اسمها تمتع، صوت صوتك لا يفوتك. احنا وياك في هذه الرحلة الغنائية، إبراهيم العزاوي وروضة إبراهيم.

0: مساكم ونقول لكم مساكم سكر مساكم عسل وتحية لكل اللي يسمعنا. والرحلة هذه ما تتميز ولا تصير روعة إلا باختياراتكم ويانا على 440-30,000. وحيا الله اللي يتواصلون من قطر وخارج قطر، وبعد حياكم على تطبيق إكس. شكرا سعاد والإهداء أنتي طالبة مادلين مطر وطبعك صعب، والإهداء للصديقات ألطاف ومعالي إن شاء الله. وشكرا لك يا أخوي عيسى، يبي يسمع ويانا أكيد، أنت وايد تحب هالأغنية بس إحنا نبي كل مرة تغير الاختيار. شكرا علي وجداد، والسلام إلى مجلس عيسى عبيد ومطر وخالد الشيب ومحمد علي ناصر، ويبغي يسمع نوال حاسب الوقت. وعندي بعد اختيار الآن لا يوجد بث قصدك في الـ في الـ في الـ في التطبيق إكس، إن شاء الله بنتأكد يا علي موسى. تسلم لنا ويبي ويانا أصيل هميم، اليوم له يومين. علمني أخوي علي شلون الأجواء عندكم بالعراق، أنتوا تقريبا مشابهين لنا يعني، بس اليوم في هذا المساء هذه الساعات الأخيرة من المغيب يعني قبل المغيب، دقائق الأخيرة قبل المغيب، الهواء يكشكش وأنا جاية كتارة. ومثل ما تعرفون إحنا في كتارة الحي الثقافي عندنا معرض، فما شاء الله في ازدحام. وحلو حلو إني من زمان ما شفت كتارة كذي فيها ناس وحركة وروحة وجاية إن شاء الله. وهذه الأيام إحنا نسميها جريب يعني الوسم، فنطلب الله أن يجينا المطر والخير وتنتشر الفرحة في كل مكان ويبدأ الموسم والتخييم والعنة وأحلى جو.
1: مكسوف والتداري وأنا أيضا ناري،
0: وما زلنا في البداية والإهداءات الحلوة لكم. فضل شاكر أنت وبس، الحب وبس،

الله يسعد لنا مساكم وشكرا على الصورة علي موسى. بس أريد أعرف شنو الجو هسه. يلا نسمع معك اختيارك اليوم له يومين ما مر علي. والبث موجود الآن على تطبيق إكس. مرحبا بك ومرحبا بكل اللي حب في كل مكان. أم عبد الله شلون أنا اليوم مستلم؟ شنو تبغين أغنية تدللي؟

الأغنية ذي أكيد لها ذكريات كثيرة عند الكثير، لكن أنا شخصيا أول ما سمعتها كنت في الثانوية، مثل الكثر كانوا يتابعون مسلسل درب الزلق، وهو كل سنة وكل صيف ينعاد. يوم دش عليهم كنا معرس أو أمهم معرسة، فكانت الأغنية ذي مرتبطة فيني، وحلو إن إحنا بعد مع بعضنا البعض نعمل ذكريات ونترك أثر. يا سلام على مراسلنا بالعراق، أكو زكات زخات مطر يقول لك من الرطوبة. الله شكرا لنا، شكرا لك مراسلنا علي موسى، الله يجيب المطر يا رب. ويا سلام نهديها لكل اللي يبي يسمع على ذوقنا. تسلمين أمعك.

قبل أن تهتف الجماهير أشعلت الأغنية حماس البطولات ورافقت منتخباتها من مدرج إلى آخر. أغنية ومنتخب، حيث تصبح الأغنية صوتا للمنتخب وذاكرة لبطولاته. أغنية ومنتخب، إعداد دينا أبو شنب وتقديم جواهر برشيد. أهلا بالجميع في دوحة الجميع. عندما استضافت الدوحة كأس الخليج 24 عام 2019، كان للبطولة صوت يعبر عن روح الاستضافة القطرية وعن الترحيب بالمنتخبات والجماهير الخليجية، ومن هنا جاءت الأغنية الرسمية للبطولة بعنوان أهلا بالجميع في دوحة الجميع بصوت الفنان القطري فهد الكبيسي. وقد حملت في عنوانها وكلماتها صورة الدوحة وهي تفتح أبوابها لضيوفها من الأشقاء. الأغنية جاءت بعد تتويج العنابي بكأس آسيا 2019، وهي من كلمات منصور الواوان، ألحان عبد الله المناعي، وتوزيع مهند سيف.

قبل أن تهتف الجماهير أشعلت الأغنية حماس البطولات ورافقت منتخباتها من مدرج إلى آخر. أغنية ومنتخب، حيث تصبح الأغنية صوتاً للمنتخب وذاكرة لبطولاته. أغنية ومنتخب، إعداد دينا أبو شنب وتقديم جواهر برشيد.

لكم يستمر اللقاء على الهواء على 440 30 ألف واتساب، ومرحبا بكم على تطبيق إكس. الاختيار الجميل الحين اللي نسمع على الهواء من ذوق وعلى ذوق عيسى. مشكور يا عيسى عبد الله رويشد، أكيد أنا أحبك أكيد، وتسلم لنا يا ناجح. اختيارك إن شاء الله يكون موجود، غير والذوق ذوقك. سعاد إن شاء الله أكيد راح تسمعين معنا دينا حايك. شيخة تبي تسمع على ذوقنا، أم علي للتحية وتبي بعد على ذوقنا. شكرا لكل اللي مثبتين الموجة، وأجازة سعيدة، وقت ممتع. لا صوت الخديج وبس.

مرحبا مرحبا ناجح، شلونك؟ علمني شلون الأجواء بالأردن الشتوية هذه. في فرصة إنه نستغل الشتاء ونجيكم، بس علمني وش أجواءكم، وين تنصحنا نروح؟ اختار ويانا بعد أغنية قديمة الرباب، اشمعنا أنا. شكرا. أكيد عمان وأربد والبتراء أكيد هاي، لكن الحين بنسمع اختيارك يا علي وجداد، حاسب الوقت رائعة رباب بصوت نوال.

الحقيقة الوقت ما له ذنب، احنا اللي نتحكم بالوقت واحنا اللي نستثمر الوقت واحنا اللي نضيع الوقت. فإذا عندنا أحباب وعندنا غالين علينا لا نهدر الوقت ونخلي بيننا حساب وملام، خلونا نمد تسور التواصل ونلتمس عذر.

ينبغي أجمل وأروع التفاصيل تكون على البال ومع كل كاميرا. إحنا نردد هذه الأغنية بس إحنا ما نبي مع الكاميرا نصنع ذكريات، نبي كل يوم كل يوم بروحنا ولا مع من نحب.

1990، وتحديدا بنرجع إلى ألبوم الفنان كاظم الساهر اللي ضم 6 أعمال، ومن ضمنها واحدة من الأعمال الجميلة جدا سلمتك بيد الله، غناها الكثير ومع صوت الخليج أعادتها أصيل هميم.

عزيز الرسام بهذه الكلمات وبلا شك منحها الروح من خلال الألحان كاظم الساهر. وهذه الأغنية تمر مثل ما أنتم ملاحظين بثلاث مراحل مهمة جدا، يعني أغنية ما هي بعابرة صراحة، تترك أثر ندم واكتشاف الحقيقة، أنا أعرفك وأعرف طبعك، وفي الأخير الانسحاب. إن شاء الله دائما يكون في تواصل وما يكون في انسحاب، لكن الباب اللي يجيك من الريح سده واستريح. وعلى هذه الأجواء وأجواء العتب والبلام تأخذنا سعاد إلى اختيار في بعد تقريبا نوع من أنواع العتب، مدلي مطر وطبعك صعب.

0: شكرا شكرا لمستمعينا اللي قاعدين يعيشون أجواءهم. شكرا لك يا اللي أخونا في عمان ناجح يقول الأجواء وايد حلوة اليوم، غيم واحتمال أمطار، يا الله يا رب يجيكم ويجينا خير ومساكم خير. خليك على الموجة وغير جو مع صوت الخليج والسانس بجاستك، وبدأ التخييم ومن سبق لبق، اختاروا مكانكم حددوا مواقعكم، وإن شاء الله مع نهاية الشهر نكون كلنا لاقين لنا مكان جاهزين للموسم. والحين نهديكم عبد العزيز لويس أتحداك.
1: أنا

في الحياة إنك تتحدى كل العقبات، تتحدى نفسك، تتحدى المشكلات، تتحدى كل الظروف اللي تعرقلك للوصول للي تبيه، وإحنا نبيك دايما في المقدمة. الله، أحلى سربرايز وأحلى هدية من منسق والمنفذ إبراهيم العزاوي لكل اللي يبون يسمعون على ذوقنا. أسماء المنور عنده الزين، اي والله عندك الزين كله، ومرحبا بكل اللي يسمعنا.

وناسة والسعادة نتمناها لكم، كل المثبتين الموجة نقول لكم شكرا وإلى اللقاء، ونهديكم أحلى اختيار في نهاية هذه الرحلة. فهد الكبيسي يا بعدي، نلقاكم على خير وإجازة سعيدة، وشكرا لكل اللي سمعنا وثبت الموجة. إبراهيم العزم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

من ذاكرة كأس الخليج نرصد أبرز إنجازات نجومها: الهداف، التتويج، وبصمة لاعب. ذاكرة كأس الخليج، لاعب وحكاية. إعداد روض إبراهيم، تقديم عادل عبد الله. عادل الملا، قطر. يستقر اسم النجم القطري الراحل عادل الملا الملقب بالدولار في قلوب الجماهير كأحد الركائز الصلبة للمنتخب القطري، فقد كان عنصر أساسي في كتيبة خليج 11 عام 1992 اللي شهدت التتويج التاريخي الأول للعنابي باللقب الخليجي، بجانب هدفه التاريخي الشهير أمام اليابان اللي قاد قطر لأولمبياد برشلونة، ليبقى اسما خالدا وعطاء مستمر في المشهد الرياضي. من ذاكرة كأس الخليج نرصد أبرز إنجازات نجومها: الهداف، التتويج، وبصمة لاعب. ذاكرة كأس الخليج، لاعب وحكاية. إعداد روض إبراهيم، تقديم عادل عبد الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.